0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسألنا أنتكم أسمين مركزة صحة هذا الحمد لله، ولكن أسأل وجدتي فسألنا شلت نادم آخر ممكن كان يدور كل من دق الدم دان أنت.
2: أنا دام أول وقت دمي الفنتين كل اللي أخذوه مردان أنت دام، لكن عديد نارم تصبوله الله أنتاج، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما وأسا من لنسيزة عندي ورد عن المرضى تقول دم ما عنده جيت دم مرض أنتيت أسا بطنان كل جيت، لكن شغل كي في جسمنا الحمد لله كي أسيت كل ما فيه والناس وعدوني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عديد نارم كل الحمد لله قاية القاف وعديد هني كان جيت كل سرويس الحمد ما شاء الله عديد حاضر كبس نار معك اللي انت تدور ده يسولك ما معناك تشيلات مش أصلا ما تقدر تروح جدا إيه بحنا كل ما شفته وأنا كل في جسمنا هيك شغل نقص كل ما فيه وقاعد نخاف كل ما فيه ونار دم كان انت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم هناك تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم هناك مرضان تا أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عندك كاتو بالي كل في كان كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله أمم كل خير ما ما جل وانا كل دام هني ده كان ننتي ناس وكان ينتي كله كان بطن كله كان نار دام يدور وجه شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
1: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك كهنا الدم ده وبساعد لأخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقا بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعله البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بس نلآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخلي ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي، أو مرة غلوبين قا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي إلى نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دم ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمرها كل 120 يوم. أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي؟
1: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قاعد في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبروا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوا نبوه في فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بين يقول عنده مشاكل لنا الدم. أهل يقول لك كيف ولسه غير دابة ولده بس عنده مشاكل لنا الدم. ما أمه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل. إذن يلقى مشكلة أنا نقصين الدم. إذن رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واكلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرة معناته كله 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
3: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن نقل الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور آخر في سنة 72 في هذا الزواج كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنتوا دم وأنخذ عيان آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنتوا فوق الدم وكان شغل هاري المشي اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أتشاهدين إنهم تضامن زيارة الناس أي تشاهدين كل قام فجر الصبارة بيجي بنت دم وبمشي خدمتها بيجي دم وبمشي سوقها الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداوا فوق المعدن بطن دم آخر وفتش ما في. في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائد الناس قالوا كده ما بقى حتى جوك قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة نتمنى من في المويا المايندين ده ما قدرنا لجينا مركز البنك ديسانا قايدة أنا بيطلب بسوينا مركز حسا إندنا عنين إيا المركز وطني إلى القايدة إندنا بنك ديسانا في مستشفى الهورية إن المرك ديسا في أوبيتالنا همارة الناس يهورية بوسا مريتين دوالية من بعد همارة ثلاثة في الأخالي داخل في كات داخل في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلعين القايدين 94 عبيش منذ صار لخايف في الاخاليم الدوار ده كل في على بس بيرميتر لنا نشغل دونك المركز ده شغلته ده الا يشيل الدم يصول فوز على الواجب بقره الدم كان سليم وانتوا المرضاني
4: نادم كان جاي دور انت الدم ده الخطوات اللي تسوقي عشان يشيل الدم ده شنو
3: اول ما قالك ان انا بيجي انت انه يجي نسي نار هو ما قال حزب شيء ده لو كم هو يجي نادم سليم من امراض وادي مشي السكري الضغط امراض مشي العظم ده يجي ما في بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا لان لو سجلنا اسمه وشو بنساله ما ان مرض اخر ده نشوف الهيموجلوبين قال نشوف التنشن قال يفوق نار ان عمره ده يجي من 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده مشروط اخر شيء المرض اللي انت دم ده وايب تبقى ما حامله ما عنده خشم شعر يفوق كولد تكون صغير رقم من 6 شهر وفوق صغير بالولد ده عندها صغير 6 شهر تبدا تاكل ما بشوره عشان مره ما ولد بالنوم ما ولد بعمليه ده ده كمان تمشي لخاي سنه زياره ما بشوره ده شروط الامن له
4: وبعد ما الدم ده خلاص كان شهر ده قاعد يسوي شنو بطن
3: وانا الدم ده من نار من ده جاء وسؤال له كل سالنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بطانا لازل غرفة وصلت له كان شرير الدم ده الدم ده كان بهرعي بناس هو بديرك بس في البوش من البوش ده كان شرير وجيه في الجزازة سكار وصلت كله باي شرير في الجزازة وودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوي الفصيلة نعرفه كي على البوش الفصيلة شنو كان إيرنا الفصيلة ده نسوي إكزامين أسيدا أنا يبعتيب بي أنا يبعتيب سي وأنا سيفلس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعدة الدم ده يسكر بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لي ولي بس مرضى نقول له يجي أمباك كان يا أمباك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إن الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسوي له كأنه فوز آخر يسوي له يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
4: والناس المحتاجين للدم إذا جودة دم ده ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
3: عنين هنا كشغل مقابل كمعيننا المشكلة على الدم ده على حكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاتوا ده عنين إننا مش شغل أربمية ريال ولا شنو كان نارم أنت دم كان أنت دم بكفي كل وراء وازنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا إننا ميل فرا ولا دين ترامي فرا يشرمي في ناس وعدين شيء كي ما بفهم المعنى إن نادم كان مشى مردان إن نادم مردان ودل لطان قال له دم ما إندرا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سأله وقال لهم دم ده ما في ده خلاص هي إسر وزين هلا بقنا اللي يجي في ده الناس وعدي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منك وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكم الدم نادم كيف فتش كشغل لا بفهمك ما في هسا على يمنا لكن مراك هنا برا بس أنت تكاد كذا صار مراك أصلا كان يعرف هذا صار الجاي سوا كين برا ده الجاني كان فوار وبثلا مر أنفان كان في وروبيتال سنترال فوق بدان جميعنا الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده حسب يقول لك تعالى انه لك وين الناس مخص قاعدين هي جنت دم ويسولوا يشيلوا انت هسه كثير كناس بس بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضى ده 5-6 بقى 10 ناس يا كومباني مره يجيبوا في البلاد تدور تل يقول له مرضي ولا ولد دم دفع ولا مرضى ما قدر ولد ندور نسول عمل عمش بين فش انا ده الناس كله يشتوا يخلوه ولا عم اجسكي ولا راجله وهذا ولا اب انا وهذا بس بقوم بقول كلام مش هذا بس خلي بقى الناس يشتوا وده كان ما بيشاي بس كو انت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكي كان شغل لا بأثر ده ما يخطه خطه ده عشان شغل هو ما بأثر
4: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له كتكت عشان يجي شيرا منكم
3: وانا هو أم برنسيب نورمال ما خدمة أنا مركز ده كان في مركز أديل جي فيه وناس بنت ده 100% ده الأولياء على المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش هذا الدم ده الدم ده الواجب ده بخطوه في الوبيتود اللي عندهم بنك ديسان ده وقت بوقت هم نالنا مرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودريك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر انتو قدر نكمله قطر زر خالص وكمل معي دونك كم أننا ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أننا الدم ما نقوم بفور بالكفاية ده المسألة الدم ده بنتو للأولياء على المرداني خلاص كناري مردان بشلو الكتك ناري في يمان ديسانة برامبلير بنتو الأولياء على المرضان لا أمشي فتشي دم ده تشوفه الناس بخافوا أم برنسيبهم من أنتم دم ده خلال شروكات كده دريجوا بقى مهيني ayaa unta bas awliya ayaa dabas qadkada guru sangaa go nishufuta ta kamala maqlu itta jibaanad anana jibaagi al akhar ba jibaagara hagiyan ku yan fama kana da ban fama da ni badal wada ayo yalga haga nan sa kan bujina ma inda ay mushil
4: risala hana kala akhir shunu ashan lil muwatinin turiyum ka ashan yi su o yitbarro bid dam
3: al risala nagarna ti lil muwatinin al yum ka anina kar untu kan al akhar qul hasalam anna gaadin afik raqin najud alhamdulillah في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور ان كون تندم تشبس ان ده يفتو يقود معنا كل ما بلغ كل في والدم الانسان الدم ويدو فوق انت ما تموت فوق اربع شهر تمر دمك ده بو بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم اخر بعد الدمك ده بمشي ساكل عندما ده بيدور بصفي ساكل ده كانت تنق تقدر تنقص فوق هيا انا اخوك الاخر هسه اليوم ده في جمال ريت تمرق عافي متقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك على سنت انت تفجر روس الشيء شغل وياسر لك دمك ده بين خصو كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين على سبعين فقره ناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت تاريخ خلبانه ولا وقت دي بتاعه ولا بعد الولاده ده اللي يصب الدم هسه كما شد في الماتيريتي ده تلقى اوين كل قال اغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدين مشي بيت الناس تقول لك شنو مشكله راس في كده اي مره تدري يقول ادم عشان مش والله مصيبه يقف سكاجه قدر كما نقول هل الله يفوك نزنت الدم عشان ننقص فوق عيانهم من برسك اليوم ده 30% حن الاماده يموت ده بسبب انا الدم بس يلا ان مرض الدم ده بالدم كين مرض الدم وهم عند يوميا ناس انا قاعدين بجون تلقى صغير رجلك باما ولا باخوي في شهر ركوتين ثلاثه يجي دور دم الا يهود الا ايش بيدم انا ناس تانك ما لغوا دم هما ايش كنت سو شنو كلو كما ايش ان دي ناس وايدين ال ان فشل كيلو ده دو كلو كان الكلاوي ده مش خصلهم كرواي كرتين ثلاثه ده الا يدور دم دول لو كلو هسه كثيرين وغايدين بلو من دل الحوادث الهم حوادث في جميع ده الابطال ده كل ملم بعد شباب بس رجلين كسر شافوا جايين اكل انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركيلاسيون لا عارف ام بوتيج ماشي ترشو زغور رجلين كسر كل بجي بس قول في لابتان رجلين كسر لكن كسر ساكت يعني كسر بين نوار قدر يقول لي مكان صار جبر الدم ده دفع كم الله فتاني سبل ده ما اخر مشكله سخر راس الله كسر ريشو جبر الدم ويقول ما في اللي فتش له دم الدول بجيبهم سواي ساعتين بالليل بقى البوليس يجي يخطون في بيتك كان الافتر لي دور اللي سي العمليه كان الدكاتره يسوا عمليه وبثالين الدوله الدم ده مرغم موتو دم ده كان ما في دي الرغم دم بقان وعند لا قصوبه مره يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين لازم يسولوا عمليه لو له دم ده تترف يلا اقول هات ينادي اهل ده ما اجل عشان ده نقول للمواطنين الشادين اللي نقول شيء ناس كريمين نفكر شيء انت الدم ده ما عنده اي مشكله مش انت مطمر في شارع تلقانا المجاي بيقول لك في سبيل الله 100 200 تنتي ده كل كان انت شفت ناس قافه جيت مرت دمك بجوب انت انخص فوق عنا ان الله ياجر
4: شكرا جزيلا
3: مستمعينا
0: في كل مكان هكذا تابعوا مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية شات، مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سميت برنامج كوبا كلام النصارى الوكي جافشان عبد اللقاب، والبرنامج بقسمه العربي أنا اليوم الصباح، اليوم يوم الاثنين، يوم 17 شهر أغسطس سنة 2026، 75 دقيقة نقود السواء، 75 دقيقة بلاغة قمان الفرحة والقرحة، 15 دقيقة نشرة الأخبار، دايات وسيادة قاني مختلفة، لحد الساعة 8:15 دقيقة، 75 دقيقة أخدمكم فقط تلفنا يا نايف، ما ننسوا زملائنا القديم في جريدة صنفيل تشيس وتقديم هارون موسى لجنة، نمشي لي يا نايف سمينا دائما نقول قديم، وأساسا هادو لكل المستمعين ومستمعات الراديو.

7 12 دقيقه في الاستديو راديو تشات نواصل ضيما ببرامينا بقسم الاوروبي من جميعنا الاداره العامه هنا الدوان دورا اندريكا يبلغ للجمهور بيكون عنده فتو كونكور هذا كونكور يعني كونكور انا سنه دخول سنه دخول الاكاديمي 2026 2027 الكونكور ده عن الكونترولير واجان هنا اجان واجان الكونسلتاسيون والكونترولير والاجان الكونسلتاسيون ده الكونكور ده يعني الكونترولير ده يكون انا الكونترولير ده يكون الزول ده عند الباكالوريا عند الباك ان باك والاجان انا كونسلتاسيون كمان عند بي بي سي عند البيف والدوسي عن الكانديداتور كمان يودو مكون انا كمدرب سيدا بودي الدوسي وارد ديماند مكتوبه يقدمها باسمنا مدير العام هنا الاكول انتر ايتا هنا الدوان بسوكوفير هنا مدير العام هنا الدوان هنا الدوان وفوتو اتفاقات فوتو تنين وفيشن الرانسينيما وكوبي لغاليزي هنا اكد نيسانس هكا وسيرتفكا ميديكال ما يفوت 3 شهر و اكستري كاجي جوديسيير كل ما يفوت 3 شهر وسيرتفكال ناسيوناليتي تشاديان وسيرت ناسيوناليتي وكوبي لغاليزي انا كارد انتي ناسيونال ولا كل اخر كله ورقة عند رئيس كوبيها كوبي لغاليزي هكا وكوبي لغاليزي هنا وسيرتفي هنا دبلوم كل يسيرتفي ولغاليزي واريتي للفونكسيونير كمان اريتي انتجراسيون ولا الدرني افانسيمون وده اللي خاص للفونكسيونير وبيكفوا كمان 2000 ريال بكوسيانا 2000 ريال وانا والكانديدا الما ما ما عندهم مويان من 10 في 20 ديس سيرفان ده هم دول كمان كلها بشولوم لكن يكفوا ويقروم يدربوهم هم في المدرسة دي ولا آخر يوم أنا ديبان الدوسي ده يوم 15 نوفمبر سنة 2026 وداتنا البسو كمان يوم 21 نوفمبر سنة 2026 الساعة 7:14 دقيقة

0: سبعة وخمسة عشر دقيقة في بلبل في مروة ونفس السافل لشريان راديو تشاد الزميل بشير ومار بشير جايس في نسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. في حساب الرسمي في المنصة انت الفيسبوك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو أمس كان جدد الثقة لرئيس الوزراء والحكومة حقته وطلب منه عشان يواصلوا في الخدمة وينفذوا المشروع حقه الاجتماعي اللي كان على أساسه انتخبوا الشعب هنا بلد نجات للمارشال رئيس الجمهورية. من جانب السفير ألمي هلينا رئيس الوزراء كبير الحكومة هو كمان قال تجديد الثقة من المارشال محمد إدريس ديبيتنو شرف عظيم لهم ومسؤولية كبيرة وأكد بكونه والوزراء بيواصلوا في تنفيذ البرنامج السياسي اللي كان خطاه رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو. الجولة القائد بقنبها الوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في شمال البلد كان وصلت في ولاية البطحة. تفاصيل ما حجه وهبيب عمر.
2: إقليم حنا البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كثير من الحيوانات. دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة، والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حنا البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها، زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد، وده لعشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون، وده ليسهلوا للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري حنا كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
3: منستر حنا في ناس كله جانا هني ونشكر البريزنت ريبوبليك طوالي نمشو ده إني سيبنا ما تام وزالي كده جاء بخدمه نشكره كتير لهم مارشال محمد إدريس ديبي.
2: والمحطة الآخرة القدر زاروها، زاروا سوق حنا البهائم حنا منطقة كنجرو، وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمة كبيرة مع التجار حنا البهائم ومعاهم مسائل حنا المنطقة. بدت الملمة بالكلمة الكلم فوكا كبير حنا الرؤاء أي البقارة، كلم في الحمبولات القاعدين بواجهوها البقارة القاعدين في منطقة كنجرو، وطلب من الوزير خليه يقدم لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنمية انت سروا حيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كم من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طائنين البهائم، كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد ده واصل الوزير في زيارته لحد له منطقة طويلة القاعدة في هلة هنا كنجرو، ودا عشان يفقد المشروع هنا نكتين البر البزقو بيا البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقا، وكل مشروع هنا قرية أم أم جي البني حقا كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير حنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حنا البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حنا المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
4: كان كل كل ميتوا يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوك بالنسبة دراء الناس فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل في هذا المالك وما دور تهجوا ليه فلان شغلك ده ما عدل ما تنزلوا عنا تقدر تقولوا سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهار شي بكان المنزل ولا بكان المرحال في هذا الزراع كله ما يقدر يهجلوا كان حق فيه سيقدر يهجلوا دوك أنا ما ندور نوصل للمشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولوا لا الشغل اللي بيجيب فتنة هدى يعلقوا له هلل قبال الفتنة ما تجي.
2: نذكركم بكونه الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. الأعضاء هنا جمعية الألف القدام هنا سنوية شارلو لانغا هنا مدينة سار كان نظموا هنا في العاصمة من جمعنا حفلة أسس فوق صندوق هنا مساعدة للأعضاء هنا للأعضاء في الحالات الصعبة. المناسبة كان رأسها الرئيس هنا للجميع ده بحضور كثير من الأعضاء. للمرة الثانية حجة هو بمر.
2: جمعية قدامة سنوية شارلو لانغا بتضم حوالي 1500 عضو بخد مفكة ومقسمين من 35 دولة في داء الجمعية فتحت صندوق أي كيس البتتأم وبتساعد بي الأعضاء حقا دا في وقت الأزمات ووقت الشدة وسموا الكيس باسم كازا وكونوا مكتب تنفيذي بخدم في الصندوق أي الكيس والمكتب فوق 7 عضو في راسهم السيد إنجالتا جاسار بي الكان كلم بالمناسبة دي قال الإنسان بمر في حياته بمواقف صعبة وحزينة بالهين وضب الطلب دعم ومساندة في الجانب المادي والمعنوي وفي دا فكرنا في أسسان حن الصندوق وكان من جانب رئيس جمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا الدكتور أوليفي كريانان فره بالمبادرة وشجع الشباب بالدور السمح القم بيا الأعضاء وطلب من كل الأعضاء خليه يساهموا في الكيس الأسسو ويكفوا قروشهم من نهاية هن الشهر دا وخدتوا لأي عضو موظف يكفي 500 ريال وللما موظفين يكفوا 200 ريال جادي والحاضرين بالمناسبة كبداية طوالي بس كفوا الفرضولهم في الكيس اللي بيعتبر مساندة للجمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا.
1: المنسقين مشروع الدكاترة بلا حدود هم كمان نظموا يوم هنا يوم كان قدموا فوق المشروع حقهم اللي قاعدين بيسووا فوق النشاطات حقهم في ولاية السلامات. المناسبة كان نبيقت في صالة البلمات هنا البلدية انت أم التيمان ورأسها الأمين الأم هنا الولاية مسترة للمندوب الأم هنا الحكومة في إقليم سلامات. المشروع هنا الدكاترة بلا حدود في ولاية سلامات عنده مجالات كثيرة بيستفيد منها السكان. الخبر جاب لنا مراسلنا من مدينة أم التيمان بشارة محمد صالح. جمعية أمومية هنا فريق القوات الجوية هرمادة لير كان رأسها الوزير هنا الشباب والرياضة ناير أبكر ده بحضور رئيس هنا الرابطة انت العاصمة أنجمانة. أنا الرياضة البلعبوها بالرجال المناسبة كان بيجت في القائدين أجيكوسي هنا في العاصمة من جنبنا وفي خلال المناسبة كمان جددوا مكتب جديد فوق 18 عضو في راسهم الجنرال أمين أحمد إدريس اللي كان اختاره الرئيس يكون الرئيس هنا النادي هنا الفريق. أعزائي المستمعين الساعة 7:23 دقيقة في استوديو راديو تشات خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم مع فجر الصباح دي النشرة اللي كان جهزتها وأخرجتها هجي هو عمر وقدمها لكم بشير مير بشير بمساعدة أنا الفني أقدر وبار. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

الساعة 27 دقيقة في الاستديو النبويات تبعد ما سميت نشرة الأفغارس يومت شوية دقاني نواصل دائما ببرمين وبغس مال الربي من المجمنة الإدارة نشون الغضائية ووزارة الصاد ودبندن سكن تطلب من السيد عيسى عبد الرحيم عندنا في كارتية قوي سكسيون 1 يلو 177 ولو 1 ودي خليش المكاتب أنا تيريها قد ويمشي الإدارة بشي يخصها تيريها قل بلاغ تواجه كونفوكاسيون مطلوب من كل نارم كاسي من البلاغ ده ويعرف اللي إدريس عبد الرحيم ده يخبره خليش المكاتب أنا تيريها قد ويمشي شال شي دارة شان بيالقو ليها حال الله بلاما أحمد حسيني صالح حسين أبكر دنا أبكر محمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صران تالربين أنا أبوهم وأخوهم محمد دنا المعروف بأزين ده يسوها لين بالتنين في هلة مكابو انتات البلاما النار كانتون الفاس نكرر بلاما أحمد حسين صالح حسين أبكر دنا بكر محمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين انتهت أبوهم وأخوهم محمد الدنة المعروف بأزين ده سرقت صلاة الأربعين دي يسوها لين بالتنين في هلة ماكابو مسكبو ولا ماكابو انتهت البلام النار كانتو الفاس نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي يوسف حسن وضيف الله عمر ديف الله عمر ديف الله يبلغ لكل يطلب من كل نار مكان لقاء ولا شافة لولدهم الولد عصمة طاهرة حسن عمره 10 سنة ولد خادر كي لابس ولد أخضر لابس سيربيت ما أغبش مرك من كارتيا أنقبو من كارتيا أنقبو من بيت جمال بيتنا المرحوم مرحوم يوسف حامد قريب من الباسين الولد ده مرق عليه من ده 4 يوم مرق بيه بسكليتة بيه فيلو حقا وما قبل البيت مطلوب من كل نار كان لقى الولد ده ولا قاعدة ما يدا ينادي برا ما التلفون 66-74-35 ولا 65-0-17-17 ولا 99-15-50-54 ولا يجيب في أوناما هني نكرر يوسف حسن وضيف الله عمر ضيف الله يبلغ بودارها ولدهم مرقانا ولدهم الولد ده اسمه طاهر حسن عمره 10 سنة مرق عليه من ده 4 يوم الولد ده ولد أخضر ولابس سربيتة ما أغبش مرق من كارتيا أنقوبو قريب من البيت أنا المرحوم يوسف حامد جنب الباصين قريب من الباصين مرق عليه من ده 4 يوم مرق بفيلو هكا وما قبل عليه من 4 يوم مرق من كارتيا أنقوبو مطلوب من كل نادم كان لقى الولد ده يا نادي برام التلفون 66-24-35-81 ولا 66-0-17-17 ولا 99-15-50-54 ولا يجيبها في بيت الراديو ولا يودي بكان البوستن القريب البوستن البوليس القريب ليا على رقم التلفون ده 65-5-24-35-81 ولا 65-0-2-10-7-10-7 ولا 99-10-5-50-54 ولا يودي بكان البوستل القريب ليا ولا يجيبها في بيت الراديو هنا في اونا ما هنا الله يبين نواصلوا دائما ببرا منا بغسم الروبي من مجمعنا أسرة الكبيرة انتهت كمتو ويمسلة يبلغوا لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين ولكل الجيران الانتشات وبرا من شات بكونوا جسة انت تأخوم الصغير وولد أخوم وولد أخوتهم ريماجي كمتو أمر أو جسة انت دا يجبها عليهم الماد يوم 7/10/2026 ده في كيغالي في تراب في رواندا ده الجسد يجبها في جمعنا هنا عليهم من الاثنين يوم 17/8/2026 بالساعة 9 بفول هنا تركيس ايرلاينز والجسد كمان طوالي بودها في بودها من من من المطار ده الجسد يودها في بيتنا ابو المرحوم نعم جيباي ريماجيتا كيمتو وبصلوا فوقا وبعد الصلاة ده البيت ده في نجاري وبعد الصلاة كمان طوالي بودو بصروا في مغابر أنا لا ماجي والصلاة كمان بسوها نفس اليوم بعد صلاة الظهر عليهم بعد صلاة الظهر نكرر أسرة الكبيرة انت كيمتو ويام صلاة يبلغ لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين القاعدين في تشاد وبر من تشاد بيكونوا جسة انت ولدهم
ولدهم واخوهم ووالد اخوتهم ريما جي كيمتو عمر المادي 17 اغسطس 2026 مات في كيغالي في تراب رواندا ده الجسد يجبى في نجمين علي من الاثنين 17 شهر اغسطس 2026 بالساعة 9 جي بي فول انا تركيس اير تيرلاينز وجسد طوال من المطار ضمه وداب كان بيتنا ابو في بيتهم الكبير بيتنا ابو المرحوم ناجي باي بماجيتا بميتا كيمتو في قلقايت في كارتيه انجاري وبصلوا فوقها طب صلوا فوقها وطوالي بار الصلاة ودوب الصلوة في مغابرنا لا ماجي والصلاة كمان يسووها نفس اليوم عليهم بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر مواصلوا دائما ببرامينا بغسم الربي من جميعنا دقل وبلاغنا وفا الإمام محمد آدم عمر آدم بكر أحمد الإمام فكي بكر بلاما آدم بكر دليجي هامد محمد معلم محمد عبد الرحمن الشيخ عبد الله حسيني الشيخ موسى حسيني موسى حسين رماد اللوان عبد الكريم الشيخ بلاما إدريسا القوني أحمد القوني الحاج هارون القوني يوسف آدم معلم بكر حسيني بلاما بكر عبد الله حسن عبد الله سيد عبد الله أحمد أنجيني بلاما فنداسي بلاما محمد أنجيني بلاما محمد كبير بلاما آدم هارون الحاج حسن عمر الحاج بركة أنجيني الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج محمد الحاج إلي عمر عمر خميس عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج آدم حسن الحاج قولي حسن عبد الرحمن فيه عبد الرحمن هبيل معلم جبرين محمد محمد آدم التويه حسيني أخي أبكر يايا محمد بغية عبد الله عبد الرحمن عمر أنجينين جيم الضيف الحاج حسن هارون الحاج موسى جبرين كلهم في سكاري الشيخ اللمبا في جم راسك اللوان ألقى جدة جبرين عيسى بشير القوني آدم رماتا بلاما جبرين رماتا بلاما الحاج جنبو حسن فيكي كلهم في هيلة أبكر يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل للدليجي موسى جبرين للدليجي هارون خي للدليجي خليل جبرين للدليجي أبا زين للدليجي جبرين المعلم للدليجي عبد الله كليسم للدليجي جابر جبرين للدليجي أبا بكر إدريس ساكن للدليجي رمات حسن للدليجي حسب الله عبد الكريم دليجي هارون ميليمي دليجي حسن زكريا دليجي محمد عيسى دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي أبا كاكا دليجي سيد النايم دليجي محمد عيسى دليجي محمد عيسى سيبيها دليجي موسى أبا كيلو دليجي حسين هارون دليجي حسين أبكر كلهم في مدغا دليجي إركال جبرين دليجي تومي أجيتا دليجي رمات جومبو دليجي إبيت محمد دليجي جيجي حسن دليجي أبا مسكين دليجي بلاما موسى كوندي الشيخ جدة دوشوش الشيخ دنا أبدقن الشيخ جدة محمد الشيخ آدم مخالة دليجي محمد كاسر اللمير محمد حسن وكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم معلم جبرين آدم المعروف بجبرونا المات بالسبت والصلاة كمان يسووها سووها خلاص أمس بلهت في قلميه انتات الدليجي حامد محمد موسى واصل دائما ببرامينا بغسم الربي من جميعنا دقل بلاخنا وفا عمر آدم رمات آدم دنا رمات حسن جيمي بلام رمات اللولا موسى شيخية معلم أجيتا أبو نصيب معلم أحمد وعمر معلم آدم هارون بلام عمر يعقوب بلام اللوان جدة زكريا هارون داود إما حسن أمبولا إدريس عمر علي يوسف عيسى فلاتي بلاما عمر رقبة الشيخ آدم تكركر بلاما عبد الله داغول بلاما كوجوك آدم بلاما حسين الشين بلاما عبد الرحمن عطية بلاما أجيت آلي بلاما هارون عمر حسيني ولا جديا
علي عمر، علي عمر ولا زينبة، الشيخ يوسف بخريسة، الشيخ عيسى عمر، اللوانة حسن الجيتا، القوني بخريسة الطيب، بلامة محمد جبرينا، بلامة محمد آدم، بلامة محمد آدم أب أب أب جنبة، بلامة عمر جيمي، أسرة جدة الكريم، أسرة سيدة إما، أسرة إدريس تيراب، يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداه البعيدين والقريبين بموطن أمهم ميمونة الرماد المعروف بكتاكيري الماتت بلاهات، وصرا كمان يسوها لين في تاكوزا هنتات البلام الرمات الأولى. مواصلوا دائما ببرمينا بغسم والربي من مجمينا، محمد لاتب، اللوان كودي طالب، لاتب حسيني، حامد حسيني، محمد حسيني، محمد مهاجر، فلاكة حسيني، هارون عبد الرحمن، معلم زكريا عبد الرحمن، اللوان موسى آدم، بلاما عثمان هارون، بلاما مكايلا، آدم علي، الإمام أبو جرما ديدي، مكايلا آدم، حسيني أبا علي، حسن رمضان، عمر آدم، بيشي حسيني، فكي دقة، آدم حامد، اللوان عمر محمد، الشيخ آدم بشارة، جبرين قربة، جبرين عبد الرحمن، بلاما حامد بشارة، بلاما آدم عمر، بلاما جدة عمر، بلاما عمر محمد، الشيخ آدم محمد، بلاما سمي جدة، الشيخ جبرين محمد أنجيني، جبرين محمد، عبد الرازق عمر، مؤمن إما، بلاما عبد الله، حسين إبراهيم، بلاما مكايلا توم، أبا خال إبراهيم، اللوان عبد الله، أبا كلبو، معلم خالد، عبد الرحمن اللوان، أستاذ بابورجي، إيسى عبد الله، حسين عليفة، معلم غاسم، كلهم في كندل، معلم جبرين مكايلا في أبديدي، جبرين بشارة في جمينة، يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل، ولكل اللوانات ولكل الشيوخ، لكل اللوانات لكل الشيوخ لكل البلامات، أنا كان توما دياغو البر وداخل بموطن أبوهم وأخوهم حسيني لابد المات مساشية، والصلاة كمان يسوها بلين بلي تنين في هلة عند مرمى انتات البلامة عثمان هارون كان توما دياغو. نواصل دائما ببرامجنا بقسم الغربي من مجمنا ده بلغنا الشكر بعد ما رفوا في دقراتنا الجنرال دي بريكات لولدهم وأخوهم بشار كله كل السكان انا كانتون سركي باسمهم وباسمنا كل الشيف دي باسمنا الشيف دي كانتون هنام يشكر المارشال انا تشات محمد ادريس دي مارشال محمد ادريس دي بيتنو رئيس كبير الدولة كبير الدولة يشكروا كتير مرة وايد بقول برفاننا ولاتهم السوى جنرال دي بريغاد بشارة كرولو ده بيشكروا مرك كتير مرة وايد وهم دايمين قائب دايرين دايما وراي باسمنا كلنا اسمنا كل سكاننا كانتون سوركي باسمنا الشيف دي كانتون هنام الحاج أحمد أمان يشكروا كتير مرة وايد هم كمان يجدوا صيغتهم باسمنا كل السكان ده قاعدين ورا جنرال مارشال هنتشات محمد إدريس بيتنو كبير الدولة الله ينال يعني لولاتهم رفع في جغراتنا جنرال دي بريغاد ده لولاتهم ورفع لولاتهم بشارة لولاتهم بشارة وكله ده بشكره كتير مرة بقول الله بيرفع درجته والله بيزيده وكل السكاننا كانتون سركي بيجي أسمان الشهد كانتون عمد قاعدين ورايا ودائما قاعدين ورايا الله بيزيد درجة الضبط هو الأمر أسا أبو أمرا أسا 47 دقيقة نواصل ضيما ببرامنا بقسم الله.

الساعة 8:08 في الاستديو أنا راديو تشاتا، نواصل دائما ببرنامجنا بغصم الروبي من أم يمن، يعني قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس تعرفوا فيها ملاحظة شنو سلوك، الحمد لله يا أيامنا دل المطر شيء كي خلاص دل أوضل باقي انقطع، الله هو قادر كمطر في مطر ما في كله، هو سيدة قادر في عمره الماء بيجيب المطر بنجد ببزر بسي كله، القادر هو الله، الله كله قادر بلال المطر كله بيعيشنا بيأكلنا ويشرمنا، ما إلا خريفة خاشار تمانية شهاد جاء علم ما في العلم ولا في إيد كنتو الأكل ولا في إيد كنتو ولا الخريف ولا الصيف ولا الشتاء شغلنا في كله كده، يعني ده في إيدنا سيد السماء ده هما دامي ده يا أخواننا ما تعيس من رحمة إلى الله، الله هو قادر، الله قادر صيف خريف وين كله الإشري يعيش يعيشنا اللي يعيش اللي يقتل اللي يربي اللي يمرض كله هو الله، هما دام يدي يا اخواننا متى يسمى رحمه الله. المهم ده انتم توبوا صدقوا ليل نهار توبوا وصدقوا، ما خلال في خل في الليل ترقص ورايك من قلت صدق ده كله، يعني ربنا ما لما كم تطبطوا تطير براسه تطير تفقس تنشكى تسوي زين تسوي فسر كلها، ده يشيفك انت ذاتك، ده يشيفك انت ذاتك، لكن الله هو قادر، الله هو قادر لله ده، ولا تزيد ولا تنقص. ناس بيعبدوا كثيرين البصرفوا كل كثيرين، هما دام يدي يا اخواننا، يعني كل شيء ده في ايدنا الله، ونتمنى اننا دائما نرفع ايدنا لله ده، الله ينطينا خريف بخيره وينطينا خريف بنعمته، ده يعني هو قادر اننا عبيده وخلاص نرفع ايدينا ليه، هو بس هو سيده كم زين فسر كله هو سواده هلو بس السوا خير ان شاء الله، ما خلاص كل واحد بقوت على شهر 8 علم ما جاء شهر 7 علم ما جاء خل خريف خلاص فات واق واق واق واق، يعطينا خريف يعطينا صيف يا اخوانا، كم عندكم خريف نار كان عندنا خريف بالصيف ده ما يصبه في ذره، الناس اللي كاتر هو سيدي ناس وغدا كم عندنا علم يصبه كله يصبه في ذره، واحد ذره نجاره كله ما ينطي، هما دام يدي يا اخوانا هو الله قادر، المنطينة المطر يهو البيجيب الهراء يهو سيد السماء يهو سيد الهراء يهو سيد الشتاء يهو سيد الصيف كله هو سيد قادر في أمره هو سيد قادر في أمره، أما دام الدا ولا يوالك ولا تسلوا كلام من خشمكم، كلام ده كان سويته ما سويته الله شغل اللي دوره بس يسوي، أما دام الدا كان صيف كان خريف كله في إيدنا الله الخريف، لكن أين ذا دائما ما نعيس من رحمة الله، ما نعيس دائما نقول الله يجيب الخريف، الله ينتر خريف بنيمته، الله يبزر، الله أنينا أبيدا ونعبده ونرفع يدنا لله نصدقه ونطوبه عشان ربنا يا ربنا يجازينا بخير إن شاء الله، لكن بس أنت في الليل يترقص في الليل تسوي فزل ساعتين فزل ساعتين فزل كان سوي ساعة كان سوي زين ده 9 ساعات كلها تسوي شغل فزل، لكن ترى الله ما لما النار خلق الخلق النار قادي الجنة كلها قادي البدور النار بمشي النار ياتو كلها على حسب عملها، بس هما دامين ما نعيس من رحمة الله، دائما خلينا نصدقه ونتوبه، التوبة والصراغات ده يعني ده برفع البلاء وبيجيب النعمة، خالق على كل واحد خلي بيتوب وبصدق بس أنينا ده علينا إلا ده بس، ولا عندنا ألم ولا عندنا خريف ولا عندنا صيف ولا عندنا شتاء، ده هو سيدة سيدة سيدة هو سيدة، هما دامين ده كل واحد خلي يعني خلي يقعد في حدوده، المهم ده توبه صدقة داخل من نانينا نطوب ونصدق ونسو نزكو دي تبع خلي منا، لكن بس الآخر ده ما يشي منا كل واحد خلي بيتوب. الساعة 8:12 في الاستوديو، غير 12 دقيقة في الاستوديو، أنا راديو تشات، نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربي من أجل.

بذاه على حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل إذا نختم برا مينا بقسم الله ربي أنا اليوم أنا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 17 شهر أغسطس 75 دقيقة سميت منوات أغنية سميت بلاغات ملادية صور رسمية سميت نشرة الأخبار أغاني مختلفة ديايات وصايات أرمكم فيها كانت الفن أتشوب بي جابريل منصوص زملان القديم في جريل صنفيل تجهيز وتقديم هارون ومسلاج نخلو البكال لزميل تلم قيس شاكتال بلوك البرامج بكلام صراحة هنا مجمعنا رديك يا بلوك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخش ونهلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم اللي قنتكم به؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصل المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كان مشينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزن بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نكلمه ناس على السلوه ده إلا زي الأربيتر بس، خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وصول.

0: بتاعتهم وانا قسموه نشوفوها المقدار التلاف ده بيجي كيف كمشية او كتير كله نشوفوها سوا المقدار التلاف ده ونقسموهم وبسوا المسامة بعدهم البقرة التلاف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني يصله بيجي.
1: طيب سيد حامد يعني انتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده شنو؟
2: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل.
1: يعني تسوي كيف؟ هل خطوتوا استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا الرعاة ما يجوا ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
2: إننا توقيا كده لن الإليفير لناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي يعني مثل بعدين الحراثة كلها كمان بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في مزرعة كانوا يخربوا فيها ده تفحصي عندهم عادات كده مكان البقرة يخربوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيها سنتين ثلاثة ده خلاص بقى الديار خلاص ما بمشوا بقطعوا ها بمشوا بقطعوا ده بقى مشكلة يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكلة كده ده اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيه لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محل ده محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نطقم فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهاية من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر أفريقيا ها هم انقضوا من قصد كده من الجهة بكان كبو بكان الزريبة ده ولعندي ناكسي بي يمرق بقى أربعة كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر أو اتنين ونص أو ثلاثة ونص ده كله مكان ده هرته
1: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكلة لهسا وقعد ما بين الانهارات ولا شون ده لقوتوا ليه هل ولا ليس
2: لا لا ما زالنا دهابة مستمرين هنا
1: قديم في الوساطة
2: أي كده تهاب
1: سيد ومطير
0: نعم سي يعني في أن أولا الأمل النبدو ده الدفاع المشكلة والدفاع المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست أول لفي كلمة أنا لقرأ أكتر كل اللي ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سيرتو بيندي ده أنا خدمنا سيسة أما برا من البيندي ده بس رجلنا نقشية أما في سنة الفضة بعدين في بودو و
1: بوبوتو
0: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انترام وسيع في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تحلو اولا طيب. خلاص انترام وسيع خلاص قبلو وسيع نانا دا بعد رجينا في شبه فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم وده خدمنا ده يعني بنادو دفاع المشكلة يريب ده كلنا مشينا في كومي في فريق واي كده جمعنا تقريبا 300 و 400 من البقارة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزة تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزة بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شبه فيلاج كومبلي ما شبه ده كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقارة كله جمعنا وقندوا مشاكل نام كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
1: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
0: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا ليه يسدوا بس
1: يهرتوا فوقه
0: أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا درب أنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كل سما ولدونا سنة كم قريب وقت أنا عندي

السلام عليكم ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي كهرديتشات إسيطرو غيني ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي مصور برخزة الفايلر جو موكان اندغان مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كولابراتان دانا كوجيكي دانا نكوجيكي عمان ديوان اندرا تكنيسيان غريدي سانفير جيكان شكر ترك عنق ديوان اندرو كهر كابين تكنيك دا جنغان محمود غسرا كهر ميكرا دا جنغان سالي محمد سالي ساقا كي محمود غسران كردير دانا كنغان مرالا برا فترغان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي تقدر تروح راديو تشاد إذا الوطنية تشادية تريو قنية دوغ مجد سيرو فوكار سو فاصل موي ميغا استرنا كان متكا شنال سي منتابي جرى لنجمة دي تروح تار غرون سالي محمد سالي السيكم ريقتيا باناشي درنن دلا درازني تتارمل بني نابزين تروح نين روي تنين روسي كارسلي نفرتاين بار دبريو تسيري كارمشيني تزيرين افشيني كابين تكنيك محمود غسرا

أجاشي إبراهيم مساء الخير ساسو دقيقة سو كاريفور إن نانكول جنجة كودو كول جنجة ناصر إدريس عمر دونغوس جبرين محمد سين غبارا سين سوسال ميرسي أشين مساء الخير إبراهيم حسن جيمي الحاج أدوم كارفور لانيس جورنتو احمد محمد سليمان حسن حسن ابسكين ابكر سبلا ابكر كوردي عبد الله يادوم عليكنتي شافني محمود محمد منجك ان جورنتني مساء الخير سانسون دقيقة مويا ام خروبا ادم زكريا ديف حسن زكريا ديف موسى زكريا ديف خالد زكريا ديف زكريا عمر منجك انه ام خروبني مساء الخير موسى حسين جنتو رخيص سليمان ادم حسن ادم جمال الدين بكر حيدر ادم سليمان مساء الخير اسماعيل حسين حسن اسماعيل عبد الرحمن ادم يونس مساء الخير كابين تكنيك

أكيد كان الليلة، لكن وسيزني يا كو كونغ كوتشين دجي كنا فاخز دجي كابين تكنيك ساسون دجي سيكار مويا وسيزني رودوغن زورك تام نانجني نانكو دنجي ترونين دلا لازم كزورك دوغ ان نان رونزنج دوغني فلا بد من تمن ديكل دي ريتو تشيغي بوبيغي نن يعني نن كو نيما وكونو دي كونو ادب دانا يبو انت بوبجيني تشينيانن يعني ادب نن جاكو غسر خمونيي دا ادب جنك نيك ادب دانا دي روغن ايلن دي ايلن كالكويتني وي تشيني والدلا وي بوبي نن يعني مسل دي مسل دي تشين يعني تشين انغال غوت فاسا انغال ادبتي ومو نينكا دلا كون تربي اني ني وبر دلا وقت بوقت كوي وقت ما ياري غوتنت بك تابي غاردي جيلينن تجيني ني جيل رون شيكا وجيل بارانك شيك تانو رونن لابغني فلانت فلانا نعم بكرة كويني تك كنتمني وكنت وفقني وكويم بقيتن جاكوه دين دينيد لوك تناك ديجي مونغا بكرة ديجي مولوك كندي أبارن دلا ماليش كرمو أنكاو كسامع كمي ببغن أخن كوريد كرنيا قد أمامنا والدلا قد تيجنتي كويينن رون بوبو بدانا كل شيء ابارن دلا تشيغن ريبو اوسن دانا غار ايكو الي ريبك مالكو الي تشينا بكينيا دغ بوب غم بادنك يوني مو مود نينك تارغاريد مفاهمتني اخ مشكل جدا لكن لازم تربينن كنك تربيه اسلاميه 100% تربيه اسلاميه 100% نن يعني غاردي الكرونيا و ايمن كرونيا نان لازم دوكنن كو ادب دانا ادب معين وكين كو كين دانا شان بعدين كو بيني ني ترونين غاردي غسن اور زك مشاكل كول ندين اور زك غار مشاكل كول اينو غاتني اينو غدور بكو ران رونديغيد اينو غاتن أختين أخو كرو بكيله نأخو قاعدين جاكون رنغ مرنديق إن رنيا ده تشيل كافي بتك هل من كو أدب ها تروين كاخ شارن زمان إلي بني نانغن من ده غروس ده غصو ولا دوينن إن يوم بتران تلاخن كار شارن تمتك وندوب بنام سا عشرة إداشر ها مدين رون كري سينتي ولا كري قطرنتي ولا كري شارن تنه هل نقل دين الإسلام تنقل إياه نيني أقول سو لكن ندين دلا أورزك ندين بده أور مشكلة متك تان تربية دلا سيد بوبجنة ورندنة لازم كسرانك رندنة دكاغا دكاغ زنتي والدلا بنيتن عشان كنا فاخا جلي لكن إن أرون تشين كافي كلي كيف إن أنكاو من فلانتي ولا بني وإن دن دوك دي دوك أدالن دي روندي كنك دين من دي مباشا كب من دي قوت دي دل دل روندن بوكونن تراتي وي بيخ كم سيري أي كز ريغنانا أي كز كفاق مالي هل نن بسبب وغار دي چانن ياوخ كوروكي تانو mundog gende adrnen chene ili bubbi ili yadala malesh onkaw kusama khkmi yad raf yuk kelyan mon any wala mon dekoy inki chay ili bubbi ili in the ashin on mundat nankaw lazim ke zorok ngale yakhonna bubgne rokurun sine ayi swal gar didan in the bobo bobo masul in reis in bene chain dala naib reis in ben garnum bu tarxin gatine amotinen jak fasid
ولازم كزهاول ختي زكدي اسلام غنن اسلام يا ندمغد ديني جيت ندمغد وين اسلام مونين شارنت ان اسلام مونين تارغارديد ان اسلام مونين با باندي مو اسلام مونين اخد يعني في تور دي شارنت غارزني الله كرفاخ tac tac tac tac tac tac ici ngal studio radio tchadi radio diffusion nationale tchadiani zalwatani tchadia de tirio khnye moko sa son de gege studio tac tac tac tamaka cabine technique mahmoud gassara ngal studio ti ron se monse oumar idriss oumar katak bindala lionel nomel ngar mon sarne kor ke sek jenge dingam rasila fia kogi kogi sengi saram tman failer jo besada bedia kumra ati cabine technique

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يهم الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة. بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله،
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل،
3: ولله الحمد.
4: وثانيا، النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة، مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج.

0: وبتربوا فوق الأوين والبنات. شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
1: نعم.
2: كيف؟
1: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفزوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التحقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم زادة يعني بدعاياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة بارك الله فيهم.
2: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
1: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
2: نعم.
1: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
2: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
1: بعد الاستفسارات يجي استفسروا دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتحها ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات خلاص التسجيل بدأ فالناس كلها تقبل إلى المدرسة
2: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
1: نعم، هذا الكلام يقال كثير لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
2: ما شاء الله
1: تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواد يفر على طول.
2: يا سلام،
1: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
2: صحيح،
1: حبيت عشان نتطرق عليها.
2: صحيح،
1: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
2: صحيح، كما قلت الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلت نسأل الله سبحانه وتعالى كون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
0: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
1: نعم، في علوم أخرى كتاب التوحيد، لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا مع التوحيد، وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
2: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
1: في داخل المدرسة في معلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا جزاهم الله خيرا
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
2: آمين رب العالمين.
1: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
2: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيز كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة خاصة التلميذة حواء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله، تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم، القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كون هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أعظم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعاتنا الآن إلى 5:58 حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أونابا. المستمعون الأفاضل، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا الأمسية اليوم الاثنين 17 من أغسطس لعام 2026. المستمع الأفاضل، كالمعتاد فعند تمام 6:00 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي بعد البكالوريا. المستمعين الأعزاء، يخدمكم خلال 45 في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني محمود قصر. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، 6 تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وإلى حضراتكم نشرة 6 والتي يقدمها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية ما أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بقصر توماي وفد موريتاني بقيادة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبد الله ولد سليمان، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين. ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكالينكو الذي انتهت فترة محامه بالبلاد. حلف غافي يقدم كمية من اللقاحات إلى وزارة الصحة العامة لمكافحة الكوليرا. والأنامة تفقد 2 من أفراد عائلتها، الصحفية عيشة أحمد دقي والفني علي بكر. مرحبا بكم. استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد دريس ديبيت نو استقبل بقصر توماي المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين. تجاني مصطفى محدي.
2: تتقاسم تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية الكثير من العادات والتقاليد، وتربطهما أواصر الأخوة والصداقة والشراكة الوثيقة، سواء في إطار المنظمات الإقليمية والدولية أو ضمن مجموعة دول الساحل الخمس، والتي واجهت خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات والمصاعب، لا سيما التغيرات المناخية والأزمات بمختلف أنواعها. وفي إطار تدعيم هذه العلاقات والشراكة الوثيقة، استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة وفدا موريتانيا بقيادة مبعوث الرئيس الموريتاني الخاص الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث سلم الأخير رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. واستعرض مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو مع الوفد الموريتاني إلى جانب سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث نجح قائدا البلدين في التغلب على الكثير من العقبات التي تمر بها المنطقة والعبور بدولتيهما نحو مواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية الاقتصادية والازدهار، وهو النهج الذي يتطلع البلدان إلى ترسيخه وتقاسمه على أوسع نطاق.
3: هذا الترشيح أراده فخامة السيد رئيس

0: الساحل بصفة خاصة، نظراً إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى أن تكون لها حضور على الساحة الدولية يسمح لها بأن تشارك المجتمع الدولي المشاكل الخاصة التي تتعلق بهذه المنطقة. ومن حسن طالعنا أن بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد بقيتا دائماً واقفتين وبقيتا دائماً قادرتين على أن تضمن الاستقرار، كذلك مستوى من التنمية الاقتصادية ومن الرخاء لشعبينا. وهذا ما علينا أن نذكره ونحمد الله عليه ونهنئ عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد محمد بن شكر غزواني وفخامة السيد رئيس الجمهورية تشاد حضرة المشير مهمت إدريس دبي إتنو.
1: وقد أعلنت موريتانيا رسميا في أبريل 2026 عن ترشيح الدكتورة كامبابا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، وتواجه كامبابا المرشحة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية منافسة من الأمينة العامة الحالية لويز موشاكامبو مرشحة رواندا وجوليانا أماتو لومومبا مرشحة الكونغو الديمقراطية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 نوفمبر 2026.
2: استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالمهجر دكتور عبد الله صابر فضل استقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكالينكو الذي انتهت فترة محامه بالبلاد. حسن موسى حسين.
3: في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز علاقات جات مع شركائها الدوليين وتوسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، لهذا الصدد جاء لقاء وزير الدولة وزير الشؤون الخارجي والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل مع السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو. دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقشا خلاله العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إلى جانب البحث عن آفاق تطوير التعاون بين تشاد وروسيا في مجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو صرح للصحافة العامة بأن هذا اللقاء يعتبر آخر نشاط لي كدبلوماسي قبل مقادرتي لتشاد. جئت لاستعراض حصيلة مهمة الدبلوماسية التي استمرت 3 سنوات و8 أشهر، كما أعرب أن تقديري للجهود التي بذلت لعجل تعزيز التعاون والعلاقات بين تشاد وروسيا خلال فترة عملي، كما أقدم شكري إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل وأعضاء الحكومة التشادية على التعاون ودعم الذي حظيت بهما خلال فترة مهمتي، وأؤكد أهمية مواصلة العمل من أجل ترسيق العلاقات الثنائية بين إنجمينا وموسكو.
2: صحيا، قدم صباح اليوم التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي قدم كمية من اللقاحات الكوليرا قدمها إلى وزارة الصحة العامة، كان ذلك بمستشفى جراند زنزمي بحضور عدد من الشركاء. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
4: تطبيقا لاتفاقية التعاون بين الحكومة وشركائها الدوليين الرامية إلى تعزيز النظام الصحي في البلاد، تسلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من لقاحات مرض الكوليرا بقيمة مالية تقدر بأكثر من 6 مليار فرنك سيفا، ممول من التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين. ويهدف هذا الدعم إلى توفير اللقاحات الأساسية وحماية المواطنين لا سيما في العاصمة إنجمينا ومنطقة البحيرة اللتين تشهدان خلال الآونة الأخيرة انتشارا لمرض الكوليرا. وخلال مراسم التسليم، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلاش آنيا باسم الشركاء أوضحت أن تسليم هذه اللقاحات يمثل مرحلة مهمة، لكنه ليس غاية في حد ذاته، بل يشكل بداية لمرحلة حاسمة تتمثل في نقلها بسرعة وأمان وعدالة وضمان وصولها إلى السكان الأكثر تضررا. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد عن أهمية هذا الدعم.
5: استلمنا المصل يعني عدد تقريبا 2,020,000، والحمد لله أنجمينا الآن في السيطرة، وفي الأيام الجاية ممكن نمشي في بحيرة تشاد. رئيس الجمهورية أدى أوامر للجيش الوطني عشان يساعدنا في العمل، أعتقد يعني ده عمل يخص الوطن. يعني الكوليرا هي مشكلة النظافة، وفي الأيام الجاية إن شاء الله ربنا قال أراد الوباء ده يختفي من تشاد.
4: ويأتي تسليم هذا الدعم

0: الطبي في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا لوباء الكوليرا، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهة الوباء والحد من تداعياته على المواطنين.
1: وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى ولاية وادي فيرة فيما توقف من خلال زيارته بمدينة قريضة، وذلك في إطار جولة يقوم بها الوزير بشرق البلاد. عثمان أدم الدود مفودنا إلى هناك أعد هذا التقرير.
2: مدينة قريضة حظيت بزيارة من قبل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا ضم الأمين العام للمقاطعة ومسؤولين الإداريين والسلطات التقليدية وعدد من الرعاة وتجار المواشي. بدأ اللقاء بكلمة الأمين العام للمقاطعة، تلاه كلمة سلطان دار تاما أحمد طه محمد عبد الله الذي ركز في حديثه حول عدة نقاط يخص التعايف السلمي، طالبا من الوفد بوضع خط لطرق المرحال بالمنطقة، وذلك لتقوية وتعزيز التماسك الاجتماعي من أجل التعايف السلمي بين الرعاة والمزارعين. فإن وضع أو تحديد خط لطرق المرحال لمرور المواشي هي الطريقة المثلى لنتفادى بها النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وكما تداخل الحضور من مختلف الفئات المجتمعة بمتطلباتهم والصعوبات التي يواجهونها في مجال الثروة الحيوانية بمنطقة قريضة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في حديثه حول أهمية تطعيم المواشي لحمايتها من الأمراض، طالبا منهم بتضافر الجهود لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من أجل المصلحة العامة. هذا وقبل وصول البعثة الوزارية إلى مدينة قريضة، قام الوزير بجولة بضواحي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، حيث زار موقعا برفقة فني وزارة الثروة الحيوانية، وذلك بهدف دراسة هذا الموقع لبناء حوض لحفظ المياه لصالح رعاة المواشي. وكما توقف بقرية سينغول الواقعة بضواحي مدينة بلتن، حيث أخذ لقاء مع أهالي القرية بحضور السلطات التقليدية والرعاة وأصحاب المواشي، حيث ناقشوا مواضيع تخص تنمية الثروة الحيوانية. فإن حضور وزير الثروة الحيوانية كانت فرصة لأحالي القرية بتقديم متطلباتهم للوزير. هذا وبعد نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة بئر تقليدي وبعض المواقع داخل القرية.
3: عثمان آدم الدود، مدينة قريضة، راديو تشاد.
1: ومن مدينة قريضة إلى مدينة فيانغا حضرت مقاطعة مونت إيلي، حيث شهدت حفل توزيع الدعم الإنساني المقدم إلى سكان المنطقة. كان ذلك بحضور محافظ المحافظة بجانب رئيس المجلس الولائي لمايوكي بشرق. عبدالعزيز أحمد يعقوب التفاصيل من مدينة بنغور.
4: تندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة وتعزيز روح التضامن والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ولا سيما الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المقاطعات الفرعية التابعة لمويلي. وفي كلمته بالمناسبة أكد رئيس المجلس الولائي لمايوكي بالشرق محمد رمضان أمين أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام بأوضاع المواطنين والوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا مناسبة لتعزيز التضامن وتوحيد الجهود ولم شمل كوادر المنطقة خدمة للمواطنين. أما عضو مجلس الشيوخ واندا نيومو فانغا والنائب البرلماني مراموتشا ماكريو فقد وصفا هذه اللفتة بالإنسانية التي تعكس تضافر الجهود بين الوزير الأمين العام للحكومة ونواب الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان وتعزيز العمل التضامني. من جانبه المستشار الفني وممثل الوزيرة الأمينة العامة للحكومة كانوي وانغدا أدولف فأوضح أن هذه المساعدات لم تأتي بمحض الصدفة، وإنما جاءت ثمرة جهود وتضامن مشترك يجسدان التزام الوزيرة وكوادر المنطقة بالوقوف إلى جانب المواطنين ومساندة الشرائح الاجتماعية الضعيفة. كما استعرض جملة من الإنجازات والمبادرات التي قال إنها تحققت بفضل جهود الوزيرة في إطار دعم مسار التنمية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. من جهته دعا محافظ مقاطعة مويلي محمد جوكني إلى الحرص على توزيع هذه المساعدات بشفافية وضمان وصولها إلى مستحقيها، مؤكدا أهمية مثل هذه المبادرات في دعم السكان وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي ختام المناسبة جرى توزيع المساعدات والتجهيزات على المستفيدين وسط إشادات من المستفيدين، ونشير بأن هذا الدعم تمثل في كميات من الحبوب وأسرة استشفائية إلى جانب ألواح ومعدات للطاقة الشمسية. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ومن مدينة بنغور إلى محافظة الدقنة، حيث ترأس الأمين العام للمحافظة ممثلا للمندوب العام للحكومة أعمال الورشة التدريبية التي نظمت من قبل منظمة بوت آيز التطوعية لصالح التجمعات الشبابية والنسائية بمنطقة مسكوري. التفاصيل مع يوسف موسى محمد من مدينة مسكوري.
5: جاءت فعاليات هذه الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة يو إيز التوعية بهدف رفع كفاءة الشباب المنتجين الزراعيين في مجال تقنيات الزراعة الحديثة، وذلك لتمكينهم من مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية. وفي كلمة الافتتاحية، رئيس المنظمة التوعية محروس حسين يوسف أوضح أن ولاية حجر لميس تعد من المناطق الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، مما يجعلها في أمس الحاجة إلى دعم فاعل ومكثف لتعزيز الصمود قطاعها الزراعي. من جانبه، المندوب الولائي للبيئة والصيد والتنمية المستدامة بولاية حجر لميس مصطفى عبد الرحمن آدم رحب بالمبادرة التي أطلقتها منظمة يوت آز، مثمنا جهودها في دعم القطاع الزراعي والبيئي. بدوره، الأمين العام لمحافظة الدقنة لاماجي جيكومبي أثناء افتتاحه لأعمال الورشة رسميا دعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محتويات الورشة التي من شأنها الإسهام في تحسين الظروف البيئية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من مدينة مسكوري إلى مدينة أم التيمان، حيث وصلت بعثة برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج إلى مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، حيث التقت اللجنة مع السلطات المحلية بالمنطقة. بشارة محمود صالح والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
6: في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، اعتمدت حكومة تشاد السياسة الوطنية الخاصة بهذا المجال، والتي تحدد التوجيهات الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية والالتزامات المؤسسية الكفيلة بتنفيذ هذا البرنامج. وخلال المناسبة، ذكر رئيس البعثة بأن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يأتي في أعقاب الاتفاق الذي وقع بين الحكومة التشادية ومختلف الحركات السياسية والعسكرية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عقب الوفاة المؤسوية للمشير إدريس ديبي إتنو. ومن جانبه، أكد الأمين العام للولاية مب مرا خلال ترأسه مراسم المناسبة أن تشاد قطعت خلال السنوات الأخيرة مراحل حاثمة في مسار ترسيخ السلام والاستقرار بدفع من المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشددا على أهمية تعزيز التوعية ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج DDR باعتباره آلية أساسية لدعم السلام والاستقرار. كما حث السلطات المحلية وقادة المجتمع وممثلي المجتمع المدني وجميع القوى الحية على تكثيف جهودهم للتعريف على هذه الوثيقة. ومتيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وإلى ولاية NAD شرق، حيث قام المندوب العام للحكومة لدى الولاية بزيارة استطلاعية إلى موقع الحريق الذي جرى بمركز إداري بشقيري، الذي وافينا بالتفاصيل عباس بكر مصطفى.
7: في مسافة 800 متر التحمت ألسنة النيران وقضت على قرابة 370 شجرة الدوم عشية 16 من شهر أغسطس للعام 2026. لذا قررت السلطات الإدارية والأمنية بزيارة ميدانية للموقع وتقييم حجم الخسارة جراء نشوب الحريق في مركز إداري باشقيري، وبالتحديد في الموقع السياحي المدرج في قائمة اليونسكو. بحسب المعطيات الأولية، قال شهود عيان بأن الحريق ناتج من محاولة بعض المواطنين إشعال النار لإعداد الطعام، وعملت الجهات المعنية على تحقيقات لمعرفة ملابسات هذا الحريق والدافع منه. ومع تجول الوفد الذي يقوده المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهون غومتي إلي ومرافقوه، فقد استنكر المندوب العام هذا التصرف.
8: وشلنا شغل شفنا ده العجيب مروي نار الأكل ده دون شغل لا ما ممكن ما الحقنا أنينا بس نبروتيجي بطن أنينا بس نتوشو ده شغل لا ما عديل من هني ده حاليا جيف بس كشغل لما أول مرة ده سافر دو فوا ديجا ده كتير أنا جينا دام نشوفو نقبل دام نسوي proposition للحكومة هل إشي لخرار واي يجيب ناس خاص يقود سيكوريزي باكاندا كان حالنا كده ديما شغل ده منتشر ده ما عديل.
7: عقب ذلك عقد المندوب العام للحكومة بولاية إنيديشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي اجتماعا توجيهيا بحضور الضباط وضباط الصف بجانب المسؤولين المحليين للحفاظ على المواقع السياحية، مشددا غارهورنغومتي على أن تعمل السلطات المحلية بإلقاء القبض على القائم والمسبب لهذا الحريق. باشقري عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رياضيا، حققت الكاميرون لقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، وذلك بالفوز على ملاوي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جرت يوم أمس، وأنجز المنتخب الكاميروني المهمة بالثلاثية في الشوط الأول بحذف للاعبته ناومي إيتو في الدقيقة 30 وثنائية ناغامانغا في الدقيقتين 20 وفي الوقت البدل الضائع من الشوط الأول. وأقيمت المباراة على ملعب مولاي حسن بالعاصمة المغربية الرباط، ورفعت مانغا رصيدها إلى 5 أهداف. وفي الدقيقة 94 ألقت تقنية الحكم الفيديو الفار هدف الرابع للكاميرون سجلته قائدة الفريق جابرييل أونجيني بداء التسلل، وبذلك تحظى المنتخب الكاميروني بنجمته الأولى بالبطولة الإفريقية للسيدات. وفي الصفحة السوداء، فقدت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما 2 من أفراد عائلتها، الأول العامل بقسم الصيانة بمحطة الأونما بآتية آلي بوكر إثر علة مرضية كان ذلك يوم أمس، فيما جدد الحزن اليوم بفقد جديد وهي الصحفية عيشة أحمد دوقي التي فارقت الحياة إثر عملية أجرت لها بالقاهرة المصرية، الفقيدة صحفية ومعدة للبرامج بالتلفزيون الوطني. وبهذا الفقد باسمي وباسمي جميع عاملينا نسأل الله أن يتقبل الفقيدين ويسكنهما فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس الجمهورية استقبل بقصر توماي وفدا موريتانيا بقيادة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبد الله ولد سليمان، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية استقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكالينكو الذي انتهت فترة محامي بالبلاد. والحلف جافي يقدم كمية من اللقاحات إلى وزارة الصحة العامة لمكافحة الكوليرا. والأنماء تفقد 2 من أفراد عائلتها، الصحفية عائشة أحمد دوقي والفني آلي بوكر. هذا كما تابعتم خلال النشر طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. محمود قصر في الهندسة الصوتية، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. أنما تتتي للمزيد من الأخبار والبرامج كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا بالفيسبوك أنما شاد. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: المستمعون الكرام، أينما كنتم تشير ساعتنا الآن إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي بعد الشهادة الثانوية. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان إلى ما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: عندنا كثير من الطلاب لقوا الشهادة الثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى الشهادة الثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: وروح مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن يلتحق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني الأسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إن أنا يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوه لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر بهم.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان نقول أن نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة. أنتم ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أيضا لما كنا شباب عندنا أحلى، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلة، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، وظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لحدها، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب يقولوا هذا استفادوا من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة أو جامعة الجمانة، نحن جبناهم طلاب في، أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هنا. قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا لا وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة مش وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو 3، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبوا بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: بروف، هل بيتبركم كخبراء تربويين يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص لبابه مهم، نحن نحتاجه خاصة في جهات دولة فنية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية. لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون البعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما خرج من كلية التربية يقول له العقدة، يقول أنا ما أخذ كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري مصير المعلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست التدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات، عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي يجعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مسألة التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالم من الدولة نفسها. يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبحة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس أقل 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضرة خرج تبعني واحد في الساحة قال لي دكتور دكتور كنت نعم قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا أنا قلت إيش رغبتك أنت لا أنا أريد أدخل كلية حربية أيوة أنت قاعد تكون ضابط قال لي نعم قلت له جيد لكن هذه فرصة سبحة هذه أكملها يا أخي من يجد فرصة في سبحة أنا سبحة نادرة جدا دخل بمسابقات وكذا خلاص وأنا عارف إنه إذا أكمل السنة يغير رأيه شفت كيف خلاص أكملنا سنة أولى جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصصك لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي وبدأ يعني يبرهن لي بأن مدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء يتوقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره فهو كان له أفكار أخرى لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل تخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا طيب وأنا أشرفت عليه في التربية العملية تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب بأن يدخل فإذا دخل يكمل لابد أن يكمل وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها نعم.
3: ظروف كذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى. توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية المرحلة الثانوية فهذه مرحلة أخرى فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث يعني كلها أبحاث فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستواه عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده لا يمكن أن يستوعب فقط لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة الحالة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات أول اختلاف حتى في المسميات ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة يقول لا ما حصة هي محاضرة وعندما نريد يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ لا نقول له دور أستاذ دكتور خلاص سنة أولى يتعود سنة مسموحين سنة أولى مسموحين هذا يعني بداية المصطلحات تختلف نظام المحاضرات تختلف أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب مكلف بأن يقوم بأبحاث هذا في الثانوية غير موجود وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى يعني ليس بالضرورة أن يملى يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة لذلك الطالب يعد البدة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمقدرة وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمقدرة هذا هو السبب هذا يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التعليق والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج وهذا هو
3: برغم أنه في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي يقشر هذا الثانوية وماشين في الجامعة
2: أولا أقول لهم ألف مبارك على مهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية وأقول لهم فليشدوا الميسر لأن كلما انتهيت من مرحلة فانتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين يعني يكثروا من الاطلاع وأن يتقنوا التخصص هذا هو عندنا إشكالية الآن التمكن هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير هل ده متخرج التعبير عنده عدد إشكالية؟ لا لا فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله شكرا لسعادة
3: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالى للجامعات المصرية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي وفي

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم 17/8/2026، في مدة 75 دقيقة يخدمكم في مكنة الفان محمود قسرة وفي طاولة المراقبة وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. وقبل كل شيء نعتذر من كل المستمعين والمستمعات محبين البرنامج صوت المرأة. اليوم جاهز أنكم تسمعون إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. بعدها كمان نواصل لكم بكل بلاغتكم. هنا اليوم أشير وتسمع أغاني مختلفة. الساعة كان تمت 7:15 تسمو النشرة الإخبارية المسائية، وبعدها نواصل لغاية الساعة 8 إلى 2 نختم البرنامج ونخلي البكال لزملائنا يواصلهم بكلام فرنسي. لمنطقة الخير نخلوكم تسمو أول أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله ندخل في كل موضوع. أنا بلاغتكم هنا اليوم أشير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو عندنا الساعة 7 نبدأ ببلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد إدريس جوكوني صالح الإندنقا في كارتية كركنجيري سيكسيون 1 إلو 42 بيس لو 7 بيس خليم في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دائما الإدارة تطلب من السيد نغوني يوسف مبودو عند نقع في كارتي نقبو سيكسيون 3 إلو 1 لو 17 و 18 يمشي في الإدارة بمكاتب. ومطلوب كذلك من عبد الرحمن سالي عبد الرحمن عند نقع في كارتي مشاقة سيكسيون 3 إلو 214 سي لو 17 اللي يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بطلو من أي زول سيمي البلاغ وبعرف من الناس ديل ده خليه يكلمهم. نواصل من مكان التلفون.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15 إليكم نشرة الأخبار المسائية. تقديم النشرة هنا اليوم يوم 17 شهر 8 2026، التقديم من بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء نور السيدة حسنية أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم فجر الصباح واليوم عشية، والنشرة طوالي نبدأها بالأنوي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل اليوم فجر في القصر الرئاسي وفد واحد جاء من دولة موريتانيا، في رأس الوفد الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا الوزير للشؤون الاقتصادية والتنمية في دولة موريتانيا. في خلال المقابلة كمان الوزير الموريتاني كان سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من أخو رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ القزوان. والوزير للشؤون الخارجية عبد الله صابر فدول كان لاقى الوزير قابل اليوم الصباح الوزير عن السفير الروسي القاتي بلدنا تشات كان خلاص كملت خدمته في البلد. والتحالف جابي التحالف هنا العالمي هنا الفاكسيناسيون كان قدم كمية كبيرة من الدواء هنا مرض الكوليرا للوزارة هند الصحة العامة. دلانوين في نشرة الأخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل اليوم فجر في القصر الرئاسي وفد واحد جاء من دولة موريتانيا، في رأس الوفد الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا الوزير للشؤون الاقتصادية والتنمية في دولة موريتانيا. في خلال المقابلة كمان الوزير الموريتاني كان سلم رئيس الجمهورية كبير الدولة رسالة مكتوبة من أخو رئيسنا جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني الوفد. كذلك في خلال المقابلة كلموا مع رئيس الجمهورية في قوين العلاقات والتعاون القوي بين بلدنا تشاد وموريتانيا، وكلموا كذلك في الهمبولات القادة تواجه الدول هند الساحل. وبعد مرقوا من المقابلة الوفد كان رئيس الوفد كان أكلم في الميكروفون، خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: هذا الترشيح أراده فخامة السيد رئيس الجمهورية أن يكون ترشيحا باسم كل إفريقيا وباسم منطقة الساحل بصفة خاصة، نظرا إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى أن تكون لها حضور على الساحة الدولية يسمح لها بأن تشارك المجتمع الدولي المشاكل الخاصة التي تتعلق بهذه المنطقة. ومن حسن طالعنا أن بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد بقيتا دائما واقفتين وبقيتا دائما قادرتين على أن تضمن الاستقرار وكذلك مستوى من التنمية الاقتصادية ومن الرخاء لشعبينا، وهذا ما علينا أن نذكره ونحمد الله عليه ونهنئ عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وفخامة السيد رئيس الجمهورية تشاد حضرة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
1: في الوزارة للشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل الوزير للشؤون الخارجية والتشاديين القاعدين برا من بلدنا تشاد والتعاون الدولي قابل اليوم فجر في مكتب السفير الروسي القاعدين في بلدنا تشاد سعادة فلاديمير سولينكو الكان خلاص كملت خدمته في بلدنا تشاد. التفاصيل مع الزميلة هاجي هوا حبيب مر.
3: في جانب حنا قوان العلاقات الثنائية والتحركات الدبلوماسية من بلدنا تشاد مع شركاء الدوليين ولتوسي الجانب حنا التعاون داء البتماشى مع المصلحة الوطنية، في داء المقابلة البقت أم بين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع السفير حنا روسيا القائد في بلدنا تشاد بلاديمور سوكولونغو، حجوا الطرفين في مدة حنا ساعة كاملة ناقشوا كثير من المواضيع المهمة ولاها اهتمام مشترك، وكلموا في جوان وطوران التعاون القائد بين تشاد وروسيا في الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وده بخدم المصلحة المشتركة للدول التنين. بعد ما مرق من المقابلة السفير هنا روسيا القاعد في بلدنا تشاد سعادة بلاديمور سوكولونغو رد للصحفيين وقال المقابلة دي بتعتبر آخر نشاط لي كدبلوماسي، قبل ما نمشي من تشاد جيت لنعرض الحصيلة المهمة الدبلوماسية، والكان خدم فوق 3 سنوات و8 شهر، ونشكر ونقدر الجهود الكان بذلناها لنقوي التعاون والعلاقة بين تشاد وروسيا، ونقدم شكري لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل والأعضاء عن الحكومة التشادية الكان آونوني ودعموني في خدمتي، ونؤكد بكونه دا أهمية عن الأمل، ولنفهمه العلاقات الثنائية القائمة بين أنجمينا وموسكو.
1: الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أوض الطيب قاعد بواصل في الجولة القمة بقى في بعض الولايات. اليوم فجر كان وصل في ولاية وادي فيرا، وهناك كان فات في مدينة جريدة، وده عشان يتفقد أهوال القطاع الثروة الحيوانية وشنو الهمبولات اللي قاعدين بواجه السكان في المنطقة هناك. في خلال الزيارة البروفيسور عبد الرحيم أوض الطيب كان سوى ملمة مع المسائل وسيادة البهايم، وقدم لهم رسالة بخصوص الفكساسيون البهايم والمراحيل والبنى اللي كان صوت الحكومة في المشاريع انت العلمي للبهايم في المنطقة. في أخبار نصها التحالف العالمي عن الفكساسيون على الأسمة جافي كان جاب كمية كبيرة من الدواء عن الكوليرا وسلمها اليوم فجر للوزير نصها العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. المناسبة دي كان بقت في واحد من اللبتانات عن العاصمة أنجمين. خلينا نسمعه للوزير نصها العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بعد استلامه للدواء عن الكوليرا.
4: جينا استلمنا المصل معناته ضد الوباء عن الكوليرا، وده نشكر ربنا سبحانه وتعالى ساعدنا وشركانا كلام هم الذين ساهموا في هذه العمل، وإن شاء الله نين اليوم استلمنا من زملائنا يعني عدد تقريبا 2,020,000. الحمد لله أنجمينا الآن الحالة يعني في تهت السيطرة، وفي الأيام الجاية ممكن نمشي في بحيرة تشاد، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يساعدنا، ونشكر الناس بصفة عامة وخاصة رئيس الجمهورية لأن أدى أوامر بالنسبة للجيش الوطني عشان يساعدنا في العمل. أنا أعتقد يعني ده عمل مخص الوطن، يعني الكوليرا هي مشكلتها مشكلة النظافة، وفي الأيام الجاية إن شاء الله ربنا قال أرد الوباء ده يختفي من تشاد، نطلب من الله سبحانه ويساعدنا بعملنا.
1: السموت ده الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. في أخبار الأقاليم في مدينة أبشي عاصمة ولاية وداي وصلت البيزا انت المتابعة والتقييم على المشاريع الرئاسية كان وصلت اليوم فجر هناك، وفي رأس البيزا الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم. البيزا كان صوت هناك جلسة أمل مع المسائل في الولاية. مراسلنا من أبشي جدو محمد بركة.
5: مما وصلت البيسا كان صوت جلسة هند تعمل مع المسائل بمختلف المستويات وكذلك مسائل الأقسام الفنية التابعة لإقليم هنا وداي، وده كان بيجي بحضور المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل متاجربو. في خلال اللقاء المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل متاجربو كان رحب بالمجيء هنا لبيسا في مدينة أبشي، وقد قال يوصف خطوة مهمة بلا زيادة للمطابعة انت المشاريع الرئاسية القادة هنا في المنطقة، وده من أجل التحسين انت العودة هنا للسكان. إدى متطلبات أيضا كان قدمهم على مندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي، ودليل بيسا بخصوص التأخير والوقفان هنا إدى مشاريع اللي هي قادة في المفروض تكون السمها وتجيب نتائج السمها في المنطقة، وخاصة كمان على مشروع هنا البنى هنا المستشفى الأم والتفل، وكذلك البنى هنا كبري هنا بيتيها، والبنى هنا الزلطة اللي بربطة شارع أمليونة شتيتي وأبو قليم، وكذلك التكميل عن المشروع بتاعها 2 عن المياه على صالي للشروب. شال الكلام بالمناسبة لمنسق عن الأقلية للمطابعة دكتور عبد الحكيم مطاهر أريم وضح بكون لبيسة دي تدخل في إطار المطابعة والتنفيذ عن المعاهدات الرئاسية والهدف كمان فسرها لكل الناس الحاضرين عشان يعرفوا شنو الصعوبات القاعدين بواجهوها المشاريع وكذلك يعرفوا شنو الوقف المشاريع ما قاعدين يمشوا قدام وما يكمل. دكتور عبد الحكيم مطاهر أريم كان طلب من كل المسائل بمختلف المستويات قال خليه يسهلوا العمل ويدوا الأخبار بالكامل للبيسة عشان يعرفوا كل الاحتياجات انت المنطقة وده عشان يقدموا كمان عمل جيد يستفيد منه المواطن. بعد مدينة عبشي الفريق عن الأقلية انت المطابعة أيضا بمشي في المحافظات الأربع التابعين لولاية وداي وده لنفس المهمة ومن خلال البيسة دي السلطات دايرين عشان يقوى المطابعة انت السياسة العامة وكيف يقدروا كمان ينظروا بخصوص المشاريع اللي هي مكتوبة ومبرمجة المشاريع الرئاسية عشان يستفيدوا منها المواطنين. عبشي جدو محمد بركان الإذاعة الوطنية التشادية.
1: في ولاية إندي الصبحاني في يوم 16 في الشهر القديم فوق كان بيجي هريك في مساحة 100 متر. الهريك سبب في موت كثير من الشدر القاعد في سفر كثير هنا بشكره. في الموقع السياحي عن اليونسكو على حسب المعلومات تبكون الهريك ده بيجي بسبب نار هن أكل وجدوها بعض المواطنين القاعدين هناك. وعشان ده كان وفد واحد قام بزيارة فاتشاف الهريك في رأس الوفد المندوب العام عن الحكومة في ولاية إندي صباح الجنرال أنجار هورغومتي إليا كان أكلم في ميكروفون هنا مراسلنا أباس بكر مصطفى خلينا نسمع بعض من كلامه.
6: بيشيلنا شغل شفنا ده العجيب مروة نار الأكل ده ده شغل لا ما ممكن وشغل لا ما الحقنا أنينا بس نبروتيجي بطن أنينا بس نتوشو ده شغل لا ما عديل من هني ده حاليا جيف بس شغل ده ما أول مرة ده وصفه دو فوا ديجا دو فوا ده كتير أنا جينا دام نشوفو نقبل دام نسو بروبوزيشن لحكومة حالي إشيرا حرار واي يجيب ناس خاص يقود سيكوريزي بقان دا كان حالينا كده ديما شغل دا منتشر دا ما عديل.
1: في مدينة أمتيمان عاصمة هنا ولاية السلامات بئس واحدة من البرنامج هنا نزع السلاح كان وصلت هناك وصوت يوم هنا توي هضر فوق كثير من المسيرين هنا للسلطات المحلية. في خلال المناسبة كمان كلموا في الأهمية انت الاتفاقية اللي كان بقت في الدوحة بين الحكومة والحركات السياسية عند هدف الهدف مهم لازم كل الشاديين بيعيش بسلام أم بيناتهم بعيد من السلاح اللي هو دائما بيجيب عدم الاستقرار والبرجال أم بين المواطنين. المناسبة كان رأسها الأمين العام عن الحكومة في ولاية سلامات ماك مارا. الخبر جاب لنا من مدينة أم التيمان مراسلنا بشارة محمد صالح. في مدينة مسكوري عاصمة من ولاية هجر لميس منظمة US كان صوت واحد ورشة تدريب ده لفايدة عن الشباب المزارعين القادمين بسوء مشاريع زراعة في وقت الخريف وده عشان يوصفوهم الزراعة الحديثة تكون كيف وكيف يواجهوا الهمبولات اللي بتخص لتغيير هنا الجو المناخ. الورشة دي كان رأس خطوها المندوب العام هنا وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة في ولاية هجر لميس مصطفى عبد الرحمن آدم ده بحضور كثير من الممثلين هنا السلطات المحلية. الخبر جاب لنا من مدينة مسكوري مراسلنا يوسف موسى محمد. في آخر الخبر في الصف السوداء كان فقدت الهيئة الوطنية للإعلام البسموه والبشوف الأنماء 2 من الأمال البخض مفوقة الفني بكر ألي بكر كان يتوفى في مدينة آتيا بعد مرض قصير. واليوم كمان توفت الصحفية عائشة أحمد دوجي كان يتوفت في دولة مصر بعد مرض. الفقيده كان قاعد تعمل في قدمين البرنامج في تيليكات وباسمي وباسم يعني جميع الأمال هنا الأنماء نقدم تعزينا لأهل المتوفين ونسأل الله يتقبلهم ويرحمهم بالجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المستمعين الساعة 37 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار إن اليوم أشياء وفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل اليوم في قصر توماي وفد واحد من دولة موريتانيا في رأس الوفد الوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان كان سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز القزواني. الرسالة كمان تقص التجوه عن التعاون القائد بين البلدين. و ولا وزيرنا الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قابل في مكتبها اليوم السفير الروسي الجايتين في بلد نجات كان خلاص كملت خدمته. ولا تهالف العالمي هنا الفاكسيناسيون غافي قدم كمية كبيرة من الدواء هنا مرض الكوليرا قدمها لوزارة الصحة العامة. للنشر كان جهزها الزملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد حج هو حبيب عمر وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدنا الفني محمود قصرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع باقي البرامج عن الجزاء الوطني الجهدي. تصبحوا على الفن.
7: La les populations so salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma fi population so basma

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا بشير أمر بشير داخل الاستديو الساعة 7:38 نواصل بباقي بلاغاتنا. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد القرآن بركة الإندنقة في كارتيه مشاقة سكسيون واحد إلو 244 لو 23 و24 مطلوب منا خليه يمشي في الإدارة بمكاتيبة. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد طاهر عبد الرحمن اللي عنده نقعة في كارتيه قاسي سكسيون 3 إلو 138 لو 2 كذلك يمشي بالإدارة بمكاتيبة لأسباب بكانة. الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد صالح طه حامد سالي طه حامد عند نقعة في كارتيه مشاقة سكسيون 1 إلو 32 لو 5 و6 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. نيوا سلومي المكالة الفن داخل الاستديو الساعة 7:39.

لي واصل دايما ببلاغتنا بلاغتنا عن الحزن. السيدة هارونة الشيخة إما بلامة محمد الشيخة إما مالهم بشارة ولد الشيخة إما بشير ولد الشيخة إما بشارة حمدان هارونة أخو جرمة جبرين سعيد الهاجة عمر آدم بلامة محمد أخي محمد فكي جيمي الجدة قنبو عبد الله إدريسة بلامة درمة بلامة سعيد بنية سعيد عبد الرحمن صالح جدة آدم إبراهيم بشارة أخونا مؤمن طاهر محمد محمد صالح جدة ولدم بشاير محمد عبد الكريم بلامة إما نكاس بلامة جدة آدم بلامة جدة هارون الإمام مؤلم الحاج آدم أبا مكايلة الشيخ البشر الشيخ أخي آدم محمد مكايلة بلاما محمد غندي بلاما بدغري بلاما الحاج غومبو بلاما بشي جيمي بلاما محمد جدا بلاما خرسة آدم بلاما جبرين أبو خريس بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما محمد سعيد بلاما عبد الرحمن هارون بلاما آدم ميكايلا بلاما جدا كولو الشيخ بشارة سعيد بلاما هارون آدم بلاما دونغوس جناء بلاما مختار بلاما محمد الديف بلاما الشين جبرين بلاما أليفة هسيني الشيخ محمد أمبريا بلاما أبكر قدوم بلاما قنبو دنا بلاما جبيرون رمضان بلاما جبرين نصر الشيخ عمر أب بلاما حامد جرمة بلاما بشارة عبد الله بلاما إيسا بشارة بلاما محمد كنداو بلاما محمد أحمد بلاما هارون موسى بلاما الشيخ كونغولي بلاما أبكر هارون اللوان إبراهيم الجد مهدي بلاما محمد تور بلاما أنكل جيمي الهاج أليفة علي الشيخ جبرين هارون إبراهيم الصيار الكونسي تيلا جدة أخي الدلقية محمد أحمد بشارة الدلقية إيسا بكر بلاما إمار جدة دلقية جدة أمر دلقية بول أكا دلقية الحاج آدم دلقية موسى أشنو دلقية رماتة عبد الله دلقية بركة محمد دلقية ميكايل موسى دلقية سعيد هسيني دبتي هسيني حسن الأيلة هنا إدريسة الجابر الأيلة هنا رمات قيش الأيلة هنا محمد كشرة رئيس محمد كبيري ميكايل مومن أيلة حسنة اللين محمد بكر بلاما الشين جبرين لما الهزني بلخوا لي كل الأهن برا وداخل بوفاة هنا أميم وأخوتي ما أنجقل بيت سعيد اللي اتوفت يوم الاثنين بقت مرض خسير ولا صدخة كمان تبقى أمباكر يوم الثلاث في هلي تهميدي أنا بلاما محمد ولد الشيخ إمادي في كنطون كدادة المرحومة الله يعافاه ويرحمها بالجنة كرر البلاغ هارونة الشيخة إما بلامة محمد الشيخة إما مؤلمة بشارة ولد الشيخة إما بشير ولد الشيخة إما بشارة حمدان حسنة أخو جرمة جبرين سعيد الهاج عمر آدم بلامة محمد أخي محمد فكي جيمي الهاج قنبو عبد الله إدريسة بلامة درمة بلاما سعيد بنية سعيد عبد الرحمن سالي جدة آدم إبراهيم بشارة أخونا مؤمن طاهر محمد محمد سالي جدة ولدم بشاير محمد عبد الكريم بلاما إما نكاس بلاما جدة آدم بلاما جدة هارون الإمام مؤلم الحاج آدم أبا ميكايلا الشيخ البشر الحاج أخي آدم محمد ميكايلا بلاما محمد غندي بلاما بادغري بلاما الحاج غومبو بلاما بشي جيمي بلاما محمد جدة بلاما خرسة آدم بلاما جبرين أبو خريس بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما محمد سعيد بلاما عبد الرحمن هارون بلاما آدم ميكايلا بلاما جدة كولو الشيخ بشارة سعيد بلاما هارون آدم بلاما دونغوس جناء بلاما مختار بلاما محمد الديف بلاما شين جبرين بلاما علي فهيسيني الشيخ محمد أمبريا بلاما أبكر قدوه بلاما قنبو دنا بلاما جبيرون رمضان بلاما جبرين نصر الشيخ عمر أبا بلاما حامد جرمة بلاما بشارة عبد الله بلاما إيسا بشارة بلاما محمد كنداو بلاما محمد أحمد بلاما هارون موسى بلاما الشيخ كونغولي
بلام أبكار هارون اللوان إبراهيم أجيتا مهدي بلام محمد تور بلام أنكلي جيمي الهاجة أليفة علي الشيخ جبرين هارون إبراهيم السيار الكونسي تيلا جدة أخي الدليجي محمد أحمد بشارة الدليجي إيسا أبكر بلام إمر جدة الدليجي جدة عمر الدليجي بول أكا الدليجي الهاجة آدم الدليجي موسى أشنو الدليجي رمات عبد الله الدليجي بركة محمد الدليجي ميكايل موسى الدليجي سعيد هيسيني الدبتي هيسيني حسن الأيلة هنا إدريسة الجابر أيلة رمات جيش الأيلة هنا محمد كشرة الرئيس محمد كيبيري ميكايل مومن أيلة حسن اللين محمد بكر بلام شين جبرين اليوم الهزني بلخو لكل الأهن برا وداخل بوفاة أنا أمي وأخوتم أنجاق البيت سعيد اللي اتوفت يوم الاثنين بعد مرق قصير والصدقة كمان تكون أمباكر يوم الثلاث في هيلة هميدي أنا بلام محمد ولد الشيخ إمار في كانتون كدادة السيد أبكر ولا إمار باجي محمد بيبلغوا لكل الأهن برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أمي ما فلمتا بتهارونا اللي ببقى أمباكر يوم الثلاثة في ميني هنا بلاما ميكايلا توم أبكر ولا إمر باجي محمد بيبلغوا لكل الأهن برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أمي ما فلمتا بتهارونا الصدقة دي تبقى أمباكر يوم الثلاثة في ميني هنا بلاما ميكايلا توم السيد جيمي توم الشيخ الشركة نكور الحاج بركة محمد الحاج هارونا عبد الخادر بلاما أبا كوشا محمد الحاج حامد آدم أجيتا بركة نصر ليغو ميكايلا أزرق بلاما محمد بشارة بلاما نجوان دودو حسن ككة الشيخ أدو أبا كوشا محمد ألكا بلاما عمر رمضان بلاما حسن آدم بلاما أنا إدريس بلاما أحمد توم محمد ويليد بلاما حامد موسى الشيخ أخي أبو قاسي بلاما موسى أبكر لما الهزني بلغو لكل الأهن بره وداخل بوفاة ولاتهم هسيني آدم أمبيكا اللي اتوفى يوم الاثنين والصدقة تبقى أمباكر يوم الثلاث في أمبين أنا بلاما بشارة ألكا نكرر جيمي توم الشيخ شرك نكور الحاجة بركة محمد الحاجة هارونا عبد الخادر بلاما أبا كوشا محمد الحاجة حامد آدم أجيت بركة نصر لقو ميكايلا أزرق بلاما محمد بشارة بلاما نجوان دودو حسن ككا الشيخ أدو أبا كوشا محمد ألكا بلاما عمر رمضان بلاما حسن آدم بلاما أنا إدري بلاما أحمد توم محمد ويليت بلاما حامد موسى الشيخ أخي أبو قاسي بلاما موسى أبكر اليوم الهزن يبلغوا لكل الأهن بره وداخل بوفاة ويليتهم هسيني آدم أمبيكا الله يتوفى اليوم ويوم الاثنين والصدقة تبقى عن باكر يوم الثلاثة في أمبين أنا بلاما بشارة ألكا الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير مسافر في إنديا للإلاج سيمي بهزن موت أنا أخوما ديبتي عبد الكريم آدم كلبو اللي اتوفى في نجمينا بيقدم تعزية الحرة لكل العائلة ولكل الأهل والرفقان أنا اللي مفرتي ولكل العائلات أنا آدم كلبو القادم في تشات والقادم في القارج المرحوم ده هو كادر كبير عن البلد وصاحب كل الجادين لأجل العافية المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ مليمي بشير مسافر في إنديا للإلاج جسيمي بهزين وفاتنا أخوه مدبتي عبد الكريم آدم كلبو اللي اتوفى في نجمينا بيقدم تعزية الحرة لكل العائلة ولكل الزملان هنا العمي فورتين ولكل العائلات هنا آدم كلبو ولكل الأهل قاعدين في تشات وقاعدين في قارج المرحوم يعني رجل كادر كبير عن البلد وصاحبنا كل الشاديين لأجل العافية والسلامة المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة داخل الاستديو الساعة 7:53 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:58. خلاص الوقت تم، نختم البرنامج ونخلي البقال للزميل كوموكوي وبودرين يواصل بكلام فرنسي. بمدهنا 75 دقيقة، خدمكم في مكنة الفان محمود القصرة، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. نقول لكم نصبوا على خير، ألي ألف خير، متابعة سعيدة لباقي برامجنا من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدة، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. أبرز ما تحتويه الرسالة. وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولينكو الذي انتهت فترة مهامه بالبلاد. وفي الصفحة السوداء، الموت يغيب اثنان من الأسرة الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري الأونما، الصحفية عائشة أحمد دقي وعامل بقسم الفني قسم الصيانة بالمحطة الفرعية بآتيا علي بكر، كلاهما فارق الحياة بعد علة مرضية لم تمهلهما طويلة. أهلا بكم من جديد. البداية من رئاسة الجمهورية. استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو استقبل بقصر توماي المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية دكتور عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى نظيره رئيس الجمهورية. الرسالة تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. تفاصيل هذا الاجتماع مع تجاني مصطفى مهدي.
2: تتقاسم تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية الكثير من العادات والتقاليد، وتربطهما أواصر الأخوة والصداقة والشراكة الوثيقة، سواء في إطار المنظمات الإقليمية والدولية أو ضمن مجموعة دول الساحل الخمس، والتي واجهت خلال السنوات الأخيرة جملة من التحديات والمصاعب، لا سيما التغيرات المناخية والأزمات بمختلف أنواعها. وفي إطار تدعيم هذه العلاقات والشراكة الوثيقة، استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة وفدا موريتانيا بقيادة مبعوث الرئيس الموريتاني الخاص الدكتور عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث سلم الأخير رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. واستعرض مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو مع الوفد الموريتاني إلى جانب سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث نجح قائدا البلدين في التغلب على الكثير من العقبات التي تمر بها المنطقة والعبور بدولتيهما نحو مواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية الاقتصادية والازدهار، وهو النهج الذي يتطلع البلدان إلى ترسيخه وتقاسمه على أوسع نطاق.
3: هذا الترشيح أراده فخامة السيد رئيس الجمهورية أن يكون ترشيحا باسم كل إفريقيا وباسم منطقة الساحل بصفة خاصة، نظرا إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى أن تكون لها حضور على الساحة الدولية يسمح لها بأن تشارك المجتمع الدولي المشاكل الخاصة التي تتعلق بهذه المنطقة. ومن حسن طالعنا أن بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد بقيتا دائما واقفتين وبقيتا دائما قادرتين على أن تضمن الاستقرار، كذلك مستوى من التنمية الاقتصادية ومن الرخاء لشعبينا. وهذا ما علينا أن نذكره ونحمد الله عليه ونهنئ عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وفخامة السيد رئيس الجمهورية تشاد حضرة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
2: وقد أعلنت موريتانيا رسميا في أبريل 2026 عن ترشيح الدكتورة كامبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، وتواجه كامبا با المرشحة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية منافسة من الأمينة العامة الحالية لويز موشاكامبو مرشحة رواندا، وجوليانا أماتو لومومبا مرشحة الكونغو الديمقراطية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 نوفمبر 2026.
1: استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج بل في المهجر دكتور عبد الله يساور فضل، استقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولينكو الذي انتهت فترة مهامه في تشاد. تفاصيل مع حسن موسى حسين.
4: في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز علاقات تشاد مع شركائها الدوليين وتوسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع المصلحة الوطنية لهذا الصدد، جاء لقاء وزير الدولة وزير الشؤون الخارجي والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل مع السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو. دام اللقاء زهاء نصف ساعة ناقشا خلاله العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إلى جانب البحث عن آفاق تطوير التعاون بين تشاد وروسيا في مجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. هذا وعقب خروجه من اللقاء السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولونغو صرح للصحافة العامة بأن هذا اللقاء يعتبر آخر نشاط لي كدبلوماسي قبل مقادرتي لتشاد. جئت لاستعراض حصيلة مهمتي الدبلوماسية التي استمرت 3 سنوات و8 أشهر، كما أعرب أن تقديري للجهود التي بذلت لعجل تعزيز التعاون والعلاقات بين تشاد وروسيا خلال فترة عملي، كما أقدم شكري إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله الصابر فضل وأعضاء الحكومة التشادية على التعاون ودعم الذي حظيت بهما خلال فترة مهمتي، وأؤكد أهمية مواصلة العمل من أجل ترسيق العلاقات الثنائية بين عنجمينا وموسكو.
1: صحيا، قدم صباح اليوم التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي قدم كمية من لقاحات تحصين عدوى الكوليرا قدمها إلى وزارة الصحة العامة والوقاية، كان ذلك بمركز الأمراض المتوطنة الكبرى جران زانزيمي بحضور عدد من الشركاء. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. تفاصيل أكثر مع عبد الرؤوف أيوب.
5: تطبيقا لاتفاقية التعاون بين الحكومة وشركائها الدوليين الرامية إلى تعزيز النظام الصحي في البلاد، تسلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من لقاحات مرض الكوليرا بقيمة مالية تقدر بأكثر من 6 مليار فرنك سيفا، ممول من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين. ويهدف هذا الدعم إلى توفير اللقاحات الأساسية وحماية المواطنين لا سيما في العاصمة إنجمينا ومنطقة البحيرة اللتين تشهدان خلال الآونة الأخيرة انتشارا لمرض الكوليرا. وخلال مراسم التسليم، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلاش آنيا باسم الشركاء أوضحت أن تسليم هذه اللقاحات يمثل مرحلة مهمة لكنه ليس غاية في حد ذاته، بل يشكل بداية لمرحلة حاسمة تتمثل في نقلها بسرعة وأمان وعدالة وضمان وصولها إلى السكان الأكثر تضررا. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد عن أهمية هذا الدعم.
6: استلمنا المصل يعني عدد تقريبا 2,020,000، والحمد لله أنجمينا الآن تهت السيطرة، وفي الأيام الجاية ممكن نمشي في بحيرة تشاد. رئيس الجمهورية أدى أوامر للجيش الوطني عشان يساعدنا في العمل، أعتقد يعني ده عمل يخص الوطن. يعني الكوليرا هي مشكلة النظافة، وفي الأيام الجاية إن شاء الله ربنا قال أراد الوباء ده يختفي من تشاد.
5: ويأتي تسليم هذا الدعم الطبي في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا لوباء الكوليرا، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهة الوباء والحد من تداعياته على المواطنين.
1: وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى ولاية وادي فيرة، وخلال الزيارة توقف الوزير بمدينة جريدة وذلك في إطار جولة يقوم بها الوزير بشرقي البلاد. تفاصيل مع مراسلنا عثمان آدم الدود موفد الإذاعة الوطنية التشادية، يوافينا بالرسالة الصوتية التالية.
7: مدينة جريدة حظيت بزيارة من قبل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا ضم الأمين العام للمقاطعة ومسؤولين الإداريين والسلطات التقليدية وعدد من الرعاة وتجار المواشي. بدأ اللقاء بكلمة الأمين العام للمقاطعة، تلاه كلمة سلطان دار تاما أحمد طه محمد عبد الله الذي ركز في حديثه حول عدة نقاط يخص التعايش السلمي، طالبا من الوفد بوضع خط لطرق المرحال بالمنطقة وذلك لتقوية وتعزيز التماسك الاجتماعي من أجل التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين. فإن وضع أو تحديد خط لطرق المرحال لمرور المواشي هي الطريقة المثلى لنتفادى بها النزاعات بين الرعاة والمزارعين. وكما تداخل الحضور من مختلف الفئات المجتمعة بمتطلباتهم والصعوبات التي يواجهونها في مجال الثروة الحيوانية بمنطقة جريدة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في حديثه حول أهمية تطعيم المواشي لحمايتها من الأمراض، طالبا منهم بتضافر الجهود لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من أجل المصلحة العامة. هذا وقبل وصول البعثة الوزارية إلى مدينة جريدة، قام الوزير بجولة بضواحي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فرة، حيث زار موقعا برفقة فني وزارة الثروة الحيوانية، وذلك بهدف دراسة هذا الموقع لبناء حوض لحفظ المياه لصالح رعاة المواشي. وكما توقف بقرية سينغول الواقعة بضواحي مدينة بلتن، حيث أخذ لقاء مع أهالي القرية بحضور السلطات التقليدية والرعاة وأصحاب المواشي، حيث ناقشوا مواضيع تخص تنمية الثروة الحيوانية. فإن حضور وزير الثروة الحيوانية كانت فرصة لأحالي القرية بتقديم متطلباتهم للوزير. هذا وبعد نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة بئر تقليدي وبعض المواقع داخل القرية.
8: عثمان آدم الدود، مدينة جريدة، راديو تشاد.
9: من جريدة إلى القاهرة، وفي الصفحة السوداء لبت اليوم الصحفية عائشة أحمد دوغي نداء ربها بجمهورية مصر العربية إثر علة مرضية لم تمهلها طويلة. عملت الصحفية بالتلفزيون الوطني وقدمت البرنامج الصباحي برنامج التلفزيوني لليكو ومجلد الصحة وملفات شبابية، وأيضا الموت يغيب الفني علي بكر الذي كان يعمل بقسم الصيانة بالمحطة الفرعية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بمدينة آتية إثر وقعة صحية وفاته المنية يوم أمس إزاء هذا المصاب الجلل. تتقدم الأسرة الإعلامية بالإذاعة الوطنية التشادية بأصدق عبارات التعازي للأسرتين، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويجعلهما من الصديقين والشهداء والصالحين، أولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا الخبر الأليم مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سلمان ولد الشيخ سيدة، الذي حمل معه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. أبرز ما تحتويه الرسالة. وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفير الروسي لدى البلاد سعادة فلاديمير سوكولينكو الذي انتهت فترة مهمه بالبلاد. وفي الصفحة السوداء الموت يغيب اثنان من الأسرة الإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأنماء، الصحفي عايشة أحمد دوغي وعامل بقسم الصيانة بالمحطة الفرعية بآتية علي بكر كلاهما فارق الحياة بعد إلة مرضية لم تمهلهما طويلة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كوران كوريو، ومن هنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمان.